وأنا نقرأ رومانتيكي وهذا تفرنر فوق بي إيزي 100.2 مي كلير على لير بافلو دو one of those songs لي أم شانس تسمع زغور أم شانس تسمع بيري جفيري فوق البلاي لسانة تال late night love تلت سيا صاح لنا ملو كل يومك chill out relaxing songs ينوك تورا specialment يكن بالي يكت باتي بالنسونيا و بالسا زيت like ينكونا ينا ميتا وينيا مفتوهين برا وناف لمش واحدة يا جفيري anyway these type of songs يك فوق late night love jienuni ħafna kull jum namluhom mill-10 fl-għaxija sessija ta' flodu. The one and only Amy Winehouse issa.

On the radio من عند Donna Summer Mac فوق بيزي 100.2 قد نجيلك مي عين نفسي بش ما نايد لك شي شايتا فويتا باليسا جفري عرم هنكمبلي لك بالدسكالي مسارة هنو وا جاكي ويلسن و I get the sweetest feeling